شيش كباب اجل بخند شيرما اوف شيش كباب اخ دنك يا شخيت هيل الدار يا شيكر يا شخيت هيل الدار اتنوفلو بخند دف مت علي شيرما يا بخند دف مت علي شيش كباب اجل هيت هيل دار شيرما هيت ان شيش كباب يا شخيت هيل دار اش بيتش بخ يا اخ شخيت هيل دار فان دن